بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين علي صبري كلو ماني قلبك للمنا كونكو بمول فالا جنغرو بمول فالا sala lolonde kebal besala muskebal besala fondin kel besala ali sabare banco se guanyana ndi inkelo mandraje molse nila koso